السلام عليكم ميديم ويف ستونتيغنا غبجانا نشبجنا بجيكلا هرس توجانا نشبجنا بجيكلا هرس اف ام رجا اشاريا تيك ميجا هرس دونا نيوز اون اي ار اي بي كا ديو اكاشواني كاركيلين درينغ فروتشوك بايت بي بروغرام ون يامبو نجا ينتي دونو كليبسيت نجا جونا سلام بوكو بولسون شيك

في سماش يا غاي يلونو ديري يانس بالا الغالوكس ميزاق باتنا ديانو دي دون او دي يستيرونو ميون بيون تاجوك بي تلوكس باتاو ينسو عام تورسي انغاتار تاسباكي دي يانس باو يوروب بي كنتري انوك مانا ميون بيون واتين چانا ديچي كي ديري وولفول بال دي مالا كيومي تونپو یانگ چی چی گان دو یوتین کی دچی گان تاسا ارتا سپا کی یوم می الزیان لو جونی چوکشیک نہ فالا کا فیفا ورلڈ کا بان گوزو چچاین چانا دیون نیمبو دیری جاپو نیمور لایون سپی استرولیکا دیری دیرو مانا ہیلنگ ہلان نامبو مال لکھون یوتین چانا ناتا سا ارتا سپا کی فیفا ورلڈ کپ میول گان مانا میندوم ٹورنامنٹ چین چانا دچی دیرو دیدی دچی گی دی ٹورنامنٹ پو نارتھ امریکے گیسٹڈ سو ٹورنامنٹ

وزيرونيس كوار اشتراك بو دون لا كيربايت بي فيا سمزون وون جوكچسين يان دكساني دولين يوتكاني لسيرون دون اكبچن بين الاقوامي لسق دون لا كيربايت بي مين تلوكس مجسين درزرين كاستانمز سكولا كارجيلا جاما كاتشيك نفلا نمزي انجيرلوكس بو تونچيك يوتين دون اسبيسي دون ازومسي داندرين نمكور بوزمباسي نمزا وغرون سيلچيك سونسيوتين يان ملا چرپا دونه ژوندونه کا خبر سین درین دنه مو آکاشونی کړي لیکن خبرونه چې اجازه شوم سې خدای